0: كيف يابزو ستاك منك من فلودو اثنين اللون بيضو تجمع جديدة جيمي ترنك في كول وين اون بي بريكفست
1: بونجو
0: بونجو كبيرا
2: ورا لونج ويكند كيف رايد الون
0: ابسا حفنا حفنا حفنا نسبر الاتجو دق شاين فتاكم برا بونجو
1: قال دوك السلداتي اللي قاموا معنا دولودو نادروكم ونحبوكم

0: كيف دو أسابة لولا يانغ ميسي آل دالودو أتنين في لودو جيمي تارين كيف كول وين أون بي بريكفست
1: بونجو
0: نسبر لأنتو جدا شايفتاكم بحالسا تا دي لول سياتانا فريمكين آل لوم شنام نتو يلوم يو
1: أي أطلعنا
0: نفكركم عبال شين كومبلو باتون لول كان انتاكم
1: إيوا 9900897 يك بلايتو شكانا دالودو لول حاجة في لودو سوا باتونا
0: يس اتنام لول كان تال جرناتا تال جمع في الفريتا ورا لونج ويكند كيرا
2: تودجو

0: مايلي سايرس آل دالو دوك في سردو 28 كوارت يانجر يو جيمي تيرن كيف قول وين اون بي بريكفست عند قلبي في حلقي
1: بونجو
0: هلسا اكيد
1: على هي
0: او كليب برا الكليب اللي مس يسمى جيمي سربرايز ودين لي توقف لي دا شيء قلبي
1: على
0: تفي تاني في
1: ريسبونسابلي لا اسمعني انا هذا الويكند سبنا حفنا فيك سوا اوبفيامنت كيف هنقبط نايت على الفيس سبت فيك
2: كنا حفنا باك اند فورت نتكلموا ورا دارك
1: اف ام
2: شي بياتشير انا نافول دلتانت كبير تداول افاريت
1: البيرة هن هوسولين تيها ديت من تراوما الاول كانت الجرنات تيها بت البيرة سوا
0: في الجارة البيرة هل براه مرضانا برزبو جايين تيش كم
1: اما البيرة كريم شها جوهرة وينا جبت لك رقال زاير
3: كم من تنبولو
0: خداش انتم تبارسي اهرا دخليهم اهرا دخليهم يأبس يا دخل يأبس او ثلاث لميت
1: الفي ام ثلاثة جيمي
0: اش لاينا ثلاث جولز فرو تفا الفي او ثلاثة وكولا اش البراح برزبوجة او ثلاثة تا او ربهم لي كيش بري شورتا فرحني الفوتبول يو شورتا فرحني
1: اما شورتا نافو مش
2: هتقول لوميت اللي ترباهو
1: انت داس كم تجي اونيك تا يس يو نيفر ووك الون حسينا لي احنا نجيبو لك ثلاث لميت
2: مويش هتيمشي واحدو جيمي وثلاث لميت
0: اكو كم انتم كسهين
1: احنا اشتقنا لفويس نعمل لك الجرزة تياك اهيار بس للبيرة طب كيف اسا بديت نقرا ايكو سبتشات مش بديت في الفريتا
0: افهمني مش بش نكون بترتا لاند اللوميت في دي اما الرفريس خرجوا
2: بس مونتا كارتي سفر كنا من جيش نهات
0: مش مونتا كارتي سفر اما زوما بونجو كبيرة ايوه
1: نيت بروسيت لانك فيتو زوم
0: بيوا بروسيت خافنا اسا مونا من دقشين الما بيوم اش تو بفر قرد صحف نشان دي بزون اللومي اش نسل تفتو دو لزال ودو لان دي بزون ايش اللومي جفري جتني طيبة ادك
1: مجنين تال مامي
0: ايوه فيرا
2: طيبين زقوم
1: اما ايلوم نقرا الدار سو ياف مو مش anyway
0: ايوه بوجه كبيره نايت بروسيت الداوك اللي في الاخر اتي فرخوت الكازيرا لي زو مو مال يونايتد اوبفيامنت بروسيت كبيره
2: اسمع تانش تاع يتا ادن اكثر اولين من ليفربول
0: ايوه نفنا
2: حفنا
0: مش حفنا لا مش حفنا مش حفنا خير ما تفكر
1: ايوه ما لا ما صدوا تشامبيونز ليج انتم عندكم
0: لا ما تفش انت تاي ما تفش انت تاي
2: جيران ذهب بديت مش هاي اشهر شارو سكمل
0: ليفربول بامسا ايوه نراهدك
2: وشارو تستمر
0: جيت جراتس هافنا

0: كيتي بيري قال لودو كم خرجت البايتا كبيره كيتي بيري بونجو كبيره قال لودو
1: ام نسبر لهم طايه هسه
0: ام ايفا لي انت بشو قد من ادوري اتن ايمو واي ذا واي قال لودو جاي مترن كيف اقول وين اون بي بريكفاست
2: دي كان انا
0: هلو كيتي يك فورسي اتسمعنا فورسي اتم ريتشارد كاي ان فورسي تقول الفيل تال باي من قبل ام هلو كبيره يك فورسي اتسمعنا ام نصلوا الركنا اللي ليلي تعجبني حفنا واحدة من الركيين فافوريتي تي اي ونحوص اللي بيشن بيرو داشا البورتا تتنس امبارا انا ناملوها اللي هم اصلا اللي دهلين من ورا لونج ويكند اتنت كلمو دوار
1: اه وش جاي
0: انشاي تفوي تتال جماوي يس لكي قد استو تراو اينين ترن باليسا ام الاسبرسيون اللي عندا تنزلكم عسل داس كم تنزل عسل لي لي دن بتشتا شلون
1: الجورنات تاع كل حد حتكون هي اربعه تاع ترن ما مو شفايه
2: لا اسمعني مش يم بس ما حبش تشايد فويت مش على شهاجه سوا او حفنا نسمع حبش تشايد فويت
0: البيره البيره تبع من الايت كومبيناتيون جو ريستورانت بس بتشاي كل معنا ما مارك الكرام اللي هو الشامبيون تاع تشايد
2: فويت
0: بتشاي كل معنا البيره مارك الكرام نسلمو لك مارك الكرام ميك فورس تسمعنا وحبيب تاعنا اللي هو اسبيرت تاع تشايد
2: فويت لا لين على
0: دي حيكون متي دي مش شايته فويت على جيد بعين على ويلي الجمعتين نجلو علي لي حبيبتي اي ايفان دامي ايضا الويكند وكل
1: بونجو
0: البيس بونجو كبيره ايفان
2: بونجو ايفان
0: ويا شايته اللي على ليلي وفيرا منتوش بيتني قلت له دي هنوها ده باش نعملوها على شايته فويت هالجمعه اي شايته فويت هالجمعه ايه
2: يا فورس اش من شهاتي هو ريحت الاسويته
0: يا دين يا دين قول لي ساسي كترن انت تحب البحر
2: ايفا
0: اشهر بو هيرو
2: شتاج بلا سنساتا
0: ام بانجو كبيرة ناي ناي تريبل زيرو
2: ناي ناي ناي انت افيتت هاي
1: اولي هو بلا سنس ما هو شما تايبا
0: ناي ناي تريبل زيرو
2: انا لكم كنت برعبي
0: ما اشهر بو هيرو سبتي ما
2: نساوش نقاو اكتر في الاج
0: ناي ناي تريبل زيرو ويت ناي زمن ما تقولنا تشايد ويت تاكم
2: ألسا ويفريش
0: أن يولو ينج بدنا هملو فرطات مطالو ويلي أمشي الكاميرا كلها فرطات
2: ما تشربو هي
0: ناي ناي عشان تتخبو
1: يك تخبو مش تشربو
2: كل حاجة اللي تخب تشربها
0: ايو تشايتا ترين تشايتا أما قبل بكتر
2: رزي
0: رزي برونو مارس أبا تفق بي بونجو جنيا جوانن لندوم جيم لندوم

0: شيء ثروبك هذا لودو اثنين في لودو بالاسف تتقبل 8 ونص. جيمي تيرن كيف اقول وين او نيك اون بي بريكفاست
1: بونجو
0: نشتي نيدي لكم جراتشا هفنا امبارت هاللي اتزم وخايا اتشايتا فويتا تالجيمة
2: وفدا
1: اوهدر شو شطا التافير انا نانجي بزيرو 897 بديتو تفقاونا بتشايت فويت فدا اوهدر كان هذا نسباتو فوستوم كيت باتنا اك
0: جراتشي كبيرة كيت
3: بونجو وين جيمي Terin Wayne,
0: bonjour.
3: Mela chaita voita. Shismu e driver da ambulanza.
0: Oh, classic.
3: Nino, Nino, Nino, Nino.
0: Hey, hatielo, hatielo, hatielo.
2: Hey. Chan nektar.
1: O qual kinem Adrian le battle naek dolodo. Bonjour Adrian.
0: Bonjour Adrian. Salmulek.
4: Mata dita terin mamo ċafaj
0: għattu
2: min ċejdrin hejk
4: jismu l-iskenetru li kienem min dendel fil-laboratorju tal-biologi
0: ċkien jismu ejdrin ejdinna
4: Adam
0: għadilu għadilu għadilu
1: bravo
0: bonġu mira għandek
2: kontrija ejdrin hejk
0: Adam sabiħa oġbitni di Adam
1: Adam
0: طيب عفنا كيف تقعد تمني او نفس ازن زوج منوتي جراتسي كبيرة تهلي زميت تشايتا فويتا
2: حيا يكم شاها تنبار اليو بودم تشايت فويتا باتو نو كولتا 9908974 سمناش من خصيش اسك واحد يرتا واحدة

من اللوم نبدا واحده جديده الشانس تياك لتمور تارا للبرونو مارز لايف ان كونسرت كومبيتيشن اكثر سمبل من الاخرى كل نايت عجدينا زاد عشان تسمع الكيوتو مسج تاعها تبعتنا فوق 99000 الكلمه برونو وبات امبورتانت هافنا للزوم الموبايل فيك عشان المنوت اللي نشامبلو لك انت تريد تريسبوند بالفرازي بي bring me to Bruno او اوتوماتيكامنت صرت كون اتاملا al finale. Dan ovvjament grazzi ħafna lil Domino's, Michael Attart Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize.

0: اللوم اللوم ثرو باك ورا ورا واحده ورا الاخرى كلمه
1: ورا ورا ورا
0: ورا هي راب ديسني شايلد سي ماي نيم على 5 minuti
1: تاعنا اند فيلينج اللي راين تقدي مي وفيت مش فيت ما و وي هات من ده اللي عمل ده الفريق
0: يما تشين
1: ما ويتشك على هفنا بس كمان تينا I overheard مش عاش السندكايت ما كون ديدا بجين دخو
0: ماجناي بالتلسكوب وهيك
1: ودنيا مش عايني ودنيك
0: ليه ما تنماجناك ما تسنديكا انسوما
1: كنم بيهت لي قال we should normalize وانا ننورماليزا ولي متى موروني كل جو ريستورانت و اللي كل يجبنا هفنا انا نلاقو البلات
0: jien personalment ma bdeqni xanna n-normalizza
1: ġivri għandek t-normalizza li tila il-plaġġo restaurant
0: jien maċ li namela
1: Susan għallet a big no do it at home Ryan
0: Susan ismani l-għu għed grazzi tal-jett ismana jien ma semmejt xej
1: le we check u għattistaxi eħazin ġifiri e mux tajje
0: titin kun onest mi
1: kun onest kun onest ma segwaċi ma l-75,000 li t-ismaw
0: aswan t-tħabbil xra sekar ħana jidilek jiena in-hop per eżempi ma t-an sajar noodles انا بات نودلز ازامبيو نتفالو داك شي سيزنينغ داك شي بوفلو و داك يجي سو ليكويد انصوم ماي
1: اوكي برود سبيتشي
0: از مافت ديزاير تا ين اسبيتشاف اسبيتال البلات كيف تيكول كلش طيب لي ما تبقى كلش تاع خلاص ليك خات تقبا داك البلات و تلاقو لي تصل بون في يبدا يشل داك البلات ما ليه باي دي ما اسمعني فلحر من لحر مش هتنحلين
1: لا تهلي منتي شما كلب منتش لان قاسة
0: لا لا يه مش هتنقلك نمر قدام الناس البوبليكو
1: انت كتايت
0: يه لتنقلك كيكونا من النورمال اتزاوة ما تجيش وير ما تجيش حزينك من النورمال اتزاوة عنشيش له يهنا متكون زي كنا ملا حفنا وام متقلي عسرا شي دولو ما النيس هدين كنا ملا
1: متكون زي ملا ما النيس
0: لازم يكي جي الناف per esempio شي جس per esempio نكون زي رتنقلك ويو جبنا حفنا l-ikel, per eżempju, nafxi lasagna, ikollok dik il-biċċa kapuljatu hekk, ikun trid
1: il-ħaqqa. Aqbad furketta, aqbad imma. Ma tkun
0: żgħir konna meladi.
1: Aqbad sorry ta' aqbad eżempju biċċa ħobs u laqgħad bija.
0: Iva hekk kienet teglu wkoll hekk kienu jgħidu imbagħad waqaf minnaqmilha, ma jekk ninnormalizzaw.
1: Sabrina bad titlek għallek nilaqgħu le imma nlaqtu biċċa ħobs hija. Eżatt, għajdu Sabrina, biċċa ħobs.
0: Ma jemet tkun żgħir kon niddeq nuqgħod naqbad nuża l-ħobs, naqbad nuża l-siri.
1: Dritt. ċili għamil taġo restaurant.
0: Le, għat, għat.
1: Tikdibx.
0: Għat, għat.
1: Tikdibx.
0: Forse ħattu t-toilet il-plat biex n-lelet n-ċajta n-ċajta, mux vera. Le, għat ma milta u le, għambat keraw. Innisa din nafxi dejt bejnietom ħarsu fil-lemin u jgħidu għara da, jgħasra kem buħelo ti qotila il-plat u le, keraw, keraw. Ma xie soppa, per eżempju, soppa kilta. Ma tinżili xasel daq xej
1: ta' laqa. Nilaq bil-sini.
0: U li ma tkun zaħizem ma tkun wahdak id-dar per
1: eżem. Nilaq bil-sini. Nilaq bil-sini. Nilaq bil-furketta. Nilaq bil-spoon, bil-teaspoon, ma mux bil-sini.
0: U li s-solt bil-hob saħna. U li uddiminni. U xettek, tegli kelb jirviri. Ettegli li jinkelb.
1: Inti tegli inti kelb.
0: Jirat neglek li man. Jien ma nagħmilx qatt ma milta.
1: Tikdibx.
0: Mhux ikun matfajla tiegħi noqgħod nilaq il-plat qudiema, jew titlaq il-barra. Tgħidli isma'ni ilu inti. U ma tiex tort, imma jekk ninnormalizzawha, jien inkun dak.
1: Jiġifieri inti taqbel ma li għandna ninnormalizzaw nilaqgħu l-platti.
0: Jekk ninnormalizzawha iva ma ngħidx lek, jekk kulħadd jaqbel ma ħalx ixlek.
1: Inti x'taħseb li ta' snow għandna ninnormalizzaw nilaqgħu l-platti fil-pubbliku 99 0897.

0: وكل واحدة من الجودة تانا Flow Leaked لأخر كوارتا فيلم كين قبل ما يتورنا Jape Homegrown راينو جيلا ونك
1: Good afternoon و Good evening
0: Good evening yes. كل دار برخانة سبيك
1: Good evening كوازي دا كوازي سبيتشاينا نبقى Good afternoon Anyway ينا كلنا أتده أسير وشأن زوج فيديوز ريشنتي فوق السوشيال ستانا
0: خاقنا دخ آيه نايدو بك خاقنا دخ آيه
1: رأيين يا في اللينجوي
0: زوما تام سوي جاك جاك تا لولين
1: تا في اللينجوي ويك تشتيق تكون تا فاشكي نفيري ادخل فوق السوشيال ستانا وروم
0: اكو
1: يا فه كل لينجوي يا فوازي
0: مسني ندخل ترانزليتر

0: تعرف هاي
1: يا هذيك الحاجه اللي يجري سكت كوبان انا اقرا لك نفسك ما هاتي هو اللي تاع ماينه توصلني رياض نلورا هدي
0: ازات وتفشني في المجونات السوشيتا اي سوشيال ميديا وياك ترى كل هذا دي يا ملك يا ملك
1: وداس بك كل هذا دي كل شيء طيب وياك شات تجري اكثر منك بدايه انت هذيك لورا
0: ني دوم دكو نظر ما تنش كون امبورتان دا سيك من دال افاري تفين دكو نظر كون نكتار تيبو كير فري وسيك شات يد ليك
1: ما كنتش نحسب فوق شرطو بروبليم اذا كنت زارينا البوست كون نقط سيرو يفضى لنبات نراو فرما تو قطعت وكل ناس بالكل تانت يكونوا نقرا هارش ما نفوسنا وكل على شينا نقدم من ذكرها جرنا نرى حتي ورنم داي بريزمبيو رداك ازار مني ودجا عملك بريزمبيو اما نبات فوق انها لوخرا يكون امين اكبر منك وادو هاي عمل شرطو بس اللي انت عملت يجبري بالانس
0: يبلانش او شو شي تفكر لك نفسك اللي مش هتكون نستس طب انت مش هتعيش نستس حياتك هاتي هو طب انت فوق
1: ازات ما تكونش تاف هاتوار من جدي ناف مسوا هفنا فاتوري ديفرنت وكل اسمع قبل نتكلم وين منا ونفس تور ليش احنا ما نقفوش وكل هنكمبلو دين بيكتر من الكبار تانا رايني يا دين كنا في موزكا موزكا ماريا بليا